0: الرجل يكون لي ما عندي بيابو ديت وبرخرام لي كرخن ديت خستة لي كسام خسن صاية سبيت مي ما عندي بيابو دي سونس بيان فان ديان وويك اي سينغ دون سيس باي ما هو داي سونغ ان سيس يسد لانكاس كورا ببرخرام ما خلوز تيلا في يدد مطالة باركير خس بيوني Baie, baie dankie hoor. Mooie dag.
1: Dankie Cheryl Roelse. Dit is die eerste keer op Sondag Goud, Cheryl. Lekker middag vir u, mevrou Annette Delport van Blanco. Groet ook daar vir Antabiel Williams van Blanco. Vir al die vroue van Slangrivier, geseënde vrouemaand, sê Miriam Esau.